0: وأن لا يحدق تدم في وكأنني غزو أو تهديد أو قضية. الوصول أن لا أكون نشرة أخبار تمشي على قدمين. الوصول هو أن تخبز أنت كعكة عيد وتقول لي حضرتها لك أنت ضيفتي، لا فضلات الأمس ولا حافة الحرق. الوصول أن أكون سببا للاحتفال لا عبئا يمر بكرمي مجامل.
1: Ankommen ist, wenn Dithmar mich sieht, so wie ich bin. Nicht ein Hijab, der ein Wiener Café betritt, sondern ein Mensch, der hereinkommt, Kaffee bestellt, lächelt, sitzt, lebt. Es ist, wenn er mich nicht anstarrt, wie eine Bedrohung, wie eine Schlagzeile, eine wandelnde Krise. Ankommen ist, wenn Anita Weihnachtsplätzchen backt und sagt, die habe ich für dich gemacht. Nicht Reste von gestern, verbrannt und beiläufig überreicht. Ich bin nicht hier, um geduldet zu werden. Ich bin hier, um gefeiert zu werden.
0: Uncommon is someone hearing my laughter before my language, before my accent stumbles, before my tongue searched for words. Someone laughing with me, not at me. Uncommon is being seen not as a symbol, not as a file, not as a problem, just seen. Whole, tired, loving, flawed, strong, scared. All of me without a translation, without reduction. And that finally is enough. I say it now, after 10 years. 10 years of shrinking. Of saying thank you for crumbs. Of saying thank you for furniture stuffed into a German basement. Waiting like me for recognition, for sunlight, for the end of dust. 10 years on the margin. 10 years of storing my feelings in the keller because it wasn't the right time, because no one would understand. 10 years of measuring every word, scanning every face before opening my mouth. 10 years hiding behind language and shame. But I've arrived, and I mean that. I brought all of myself with me. I left nothing behind. I brought my words, my awkwardness, my small dreams, my voice, my laughter, my memory, my wounds too. أقولها الآن بعد 10 سنوات من الانكماش من قولي شكرا على الفتات وشكرا على أثاث كان محشورا في قبو ألماني. أثاث ينتظر مثلي لحظة اعتراف، ينتظر مثلي أن يكون في بيت أن يرى الشمس وينهي سنوات من الصبر والغبار. 10 سنوات من العيش في الهامش، من تخزين مشاعري في القبو لأن الوقت ليس مناسبا أو لأن أحدا لن يفهم. 10 سنوات من تمرير الكلمات بحذر من قياس ردة الفعل قبل كل جملة، من الاختباء خلف جدران اللغة والخجل. لكنني وصلت، وأعني ذلك، وصلت لأنني

0: bevor ich sprach. 10 Jahre versteckt hinter Sprache und Scham. Aber jetzt bin ich angekommen und ich sage das und ich meine das. Ich habe mich ganz mitgebracht. Ich ließ nichts zurück. Meine Buchstaben, meine Unsicherheiten, meine kleinen Träume, meine Stimme, mein Lachen, meine Erinnerung, meine Wunden auch.
1: And now, finally, Eschwege is no longer just where I live. Eschwege knows my name, not as a file, but as a story. And Michael is reciting it with love. My uncoming was not a big moment. There was no celebration, no certification or a welcome banner. It was an ordinary morning. I stepped out of my bed in my home, heard myself singing, Guten Morgen, Guten Morgen, Guten Morgen, Sonnenschein, without translation. I opened the window, light poured in, I sat in my chair at my table, drank my coffee from my cup, and only then I did realize I'm here. I'm here not as a guest, not as a warning, not as a pending case. I'm here as a woman who gains her place and knows herself and no longer needs to justify her existence. Finally, let me whisper, uncommon isn't triumph. It is more like breathing deeply after a long time underwater. And now I can breathe. والآن أخيرا لم تعد إشفيغا مجرد مكان أعيش فيه، أصبح مكانا يعترف بي. إشفيغا تعرف اسمي لا كملف بل كقصة أرويها لكم وتسمعوني ومايكل يقولها بالألمانية. لا لحظة محددة قالت لي لقد وصلت. لم يكن هناك حفلة ولا شهادة ولا منشور ترحيبي على جدار. كان صباحا عاديا. نهضت من سريري في بيتي، نعم بيتي، وسمعت نفسي أغني Guten Morgen, Guten Morgen, Guten Morgen, Sonnenschein دون أن أترجمها في رأسي. فتحت النوافذ، دخل الضوء، وجلست على كرسي على طاولتي، شربت قهوتي من فنجاني، وحينها أدركت أنني هنا. أنا هنا لا كضيفة ولا حالة طارئة ولا كمشروع سياسي ناجح. أنا هنا امرأة طرزت مكانها وتعرف نفسها، لم تعد تحتاج لتفسير وجودها لأحد. امرأة توقفت أخيرا عن تقديم الشكر على كل شيء صغير وبدأت تقول بثبات هذا حقي. الوصول يا سادة لا يشبه الانتصار، إنه أشبه بالتنفس العميق بعد غوص طويل، وأنا الآن أتنفس.
0: Und jetzt, endlich, ist Eschwege nicht nur der Ort, wo ich wohne. Eschwege kennt meinen Namen. Nicht als Aktenzeichen, sondern als Geschichte. Und ich, Michael,